بين قدر وصف الشعر ايش طعمنا احنا هاي الامر البريده وتقوم عن الشرعه عند مرومه قول احنا نجبر